النقطة يا حملك داخل الليل نادي لا يمر أبدا أبدا. أنا سأكون شاهدك المفترس الهادي معيزك المنعب.